مزنوق سرق المسروق وسحبه، ولما سأله الجدع أمزع عقله وصحبه وقال له يا عمنا شوف من غفلك روح له، دي المادة اللي في الدستور بشم ريحة وبخور في نصاب طول لا تحمي أي كحول.

طلت الراية الحمراء، راية الجبهاوية، باسمك حكيم الثورة وباسم الجبهة الشعبية طلت الراية الحمراء.

تثأر للدم اللي سار. سطر واكتب يا تاريخ، اكتب بالبندقية وعلى الراية عالمريخ، احنا الجبهة الشعبية طلت الراية الحمراء.

كل العالم سمعنا الصوت. لكتب على كل رصاصة جبهاوي ما يهاب الموت. احنا تاريخ ودراسة للعالم سمعنا الصوت. اسأل عنا الطيارات الجبهة الشعبية

طلت الراية الحمراء، راية الجبهاوية، باسمك حكيم الثورة وباسم الجبهة الشعبية. دم الشهداء علينا دين، يا ابو علي لا تهتم، جبنا الثور بلمحة عين، احنا نرد الدم بدم. دم الشهداء علينا دين، يا ابو علي لا تهتم، جبنا الثور بلمحة عين.